يا مصهر عيني بنهار وليل يا حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مصهر عيني بنهار وليل والله اشتقنا